0: تانم نيتون أروى أمرو بولو أمرو أريفتانيا نو نيفواني ني إيرا ني ناجي أنا كراينيا إيرا نو فروني دورا جونسون ديستي فا ناجي نو نيكي ألواز ناجي موزاي فاتستي تينا يين لو تنسوني وني تنتولو ني موزيكا أمزوف تنزوف ميزان نفوناكوس ني إيرا زاي ناتون ديري نيزرين بولا كاسيتي لوزان تينا نيسان زاني يرزاني عندي نيسي بانانا تارا تارا ليز نمات كازي وانتنا سيدي يفا مبودة دي مبودة تكومو ني تكنولوجيا دي يفا زوتو تارا ميتسن مامات كين ديري ني يرا وراكتو نات كاسيتي ريني دي تارا ينا ني فيواني دي افتيرنا وانتنا سيدي دي امزو مو سيدي زاني فاتستيتينا Yita luta intsuni anku eva tstetena misi mampiasa luta intsuni sati dia saka eva voarakitra ao anatina solosaina daholo indray ny ankamaroan'ny hira sy ny anatina internet sy ny sisa rehetra eny. Latsaka enina minitra ny amin'ny rora tolakandro amaraparana ny fandarana kantony omaly isika dia hira anankiroa angamba sisa no atolotra ho antsika amaranana tanteraka izay fandarana izay asara tadidinareo ity hira anankiray ity a hira ny Jean Luc Raga izy ity dia efa ela tena efa elaela ihany koa zany hira izany a no ny voaka fa mbola voarakitra ny foana ny sanganasa ny Jean Luc Raga raha toka tsy de tena eno enontsony ihany koa eo amin'ny tontolon'ny mozika izy a fa de hoe nontsika mankafizina indray a izany hira izany.
1: Fasikomba. Tinao.